سيستا سبين هبلاد سيستوي بين البيو بس نمبال كابوس كاموس عمبارتي ونرفوكي انسان ده